شويق هادي بدون هادي سمو السوس بيكس الرحي وقر جميس أموش نيك تعويق أسمنا ضحك الكرموس أسر صغر في ميس ناموليش يغجر نجا